0: inna Allah yataqallabuha biyamini au yataqabbaluha biyamini thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwa hatta takuna mithla aljabal.
1: Nam
0: kam awla sadakcha aw shima de nimganan zida alaman na diwino ide sadakchai halalin sha jontoro wulluna kaman de aw shima da dulmzun sumoin kumbaramzun sumoin kaman de makon da indiso kumbaram kaman de makon za na'am makon za ada shima ta wato thumma yurabbiha li sahibiha awodo sadaro yimma ganama da kaman de nuro kurazu kurazin alaman na futu fondoi tada a furun zai ganan sadari kurajin ade yaro kaman da ya shiro kurazu hatta nim kuran zudu kawai yaro sudin nuno
1: na
0: awa gana yimma da dia
1: nam
0: dai harami muslim saka kaman da nuro falaksiya wada tulo mi wada wani mi
1: na
0: kurkam sada zakai stuluna amwacin da yimne rawaja kuma subhanahu wataala kan galda sami kin buru mi rusutin
2: su darasan
0: ta kafiya din man ba arshu kuma subhanahu wataala ya kafiya da gaima yuk kam sada zakkan zai struna cin karon zuddug gayin ba futu kuma da galazin da mas struna cin ma da sha kuma da furtu arshin da durusikin kare arshin da durusikin
1: na'am
0: alayhi salatu wassalamu gojin sab'atun amtulurin biji yuzilluhum Allahu fi zilli kuma da garin din sayya ka sayya garin durusikin yawma la zilla illa zilluhu yimdo garin zu daga ma gare gare balan sai ya garin duro sikin suradan wa rajulun kamdo tasaddaqa bi sadaqatin sada la stulu sadaq sanad garazu hatta wa filanzi aw kan bramde sadaq sanad marin wazin ade sunna madu yimne rawaja kaman da sha gare arshin zero sha sikin fadran zurin goro kara
1: nam
0: kam zakkal man da sutuluna cindi kaman da ya shakaru farkar sabbi surasidin shakam harairo sidin hangal buwata rosha sidin kuru kaman da liman zu sura suluin riya maskin nailan suluin baru ya gotalan sura suluin ade makuru liman zakai suluwe yadu fakira bananuma amrada bananuma kalambin zagalluma kuma subhanahu wataala ya kwaljin manuro kalambin magaljin dia fadra da fantina faidan zai fantina liman zakaidu awa liman do gantin madu loktun du sudiya somne tuluye fakira maskin naru nuwan zaye liman dum de kada wanzu du tuluye du faral fantina wajib fantina faidan zai fantina yo din da kam a wulman nimu mai awen gantuko
1: na'am
0: salaman mai ngacin ana da sanin miyan duka wala na kozin asadin zungun yin samgiya da yi hurumaro tuluye ammo yadu woran yamba womuno zidike mangai gullemiya ayi home numu malama sama sai tawaktana kam nam wajib zakai dura angarzina da
1: nam
0: kam shi ma da bakar dizina
1: nam
0: wajib zakai dura angarta gultana da wikin basu bayillono gani
1: na'am
0: nam shar mar farad ara farzina maro ya sarakan gode awu ran kuma ne godanau ya sarakan kin jame gulzina da hadisi sahih da ya sarakan gulja kam shi ma da bakar dizina sabo ba duran ya kastozuna hadisi ya baka tozuna kuru awodo adin duso yin nozina ma roba angarzina
1: na'am
0: amma da kam mun wajib da tawattuna amma da kono yakin bagul janda kam shimad imam ahmad bin hanbal yagul jin tarikuha bukhlan yukaffaru katariki salati kaslan
1: na'am
0: alaman na kam sala yana wajib kaza tana do salizi ma shakir ditin dai kam zakanzu lokto sedina do yoro wazina do nan bayal nan karo yoro wazina do she shakar de tin gairo shiliyano
1: nam
0: astana ya zakka dukta zakka sedina urimin kare mushagulan kekchika ata ladimin gade kurimin nuru zakka be dia gulza ya tulumi yamba au kulo on fayda kula ya kadafan dima bo biyar ndiyar yaro fandima tulumi yamba
1: nam
0: ayinan karo islamiya nan wajin zai sarakana amma nan bayal nya dabsu imam ahmad tabakari nan manga yano wain kana jumhur malama ya awali zana da shima kam da nan wajib duka tsatsina amma kurunin bayil sha da sura walluna ma kardijan ba amma kurubi kam bokun dozina sau ayan kar kam dabcha azau shuro ganati yin gudana da suka kuma subhanahu wataala sura luran zainan kuru alayhi salatu wassalam yayi gulzina da suka
1: na'am
0: astana ya
1: na'am
0: annahu idha kana mani'u zakati fi qabdati al-hakim فإنه تؤخذ منه الزكاة قهرا دا مايكر مسلم يبي
1: نعم
0: لوكت زكاة يچدو لمن نم زكاة سدنا نواتا بلا دي بلا غانا تلوم يمي نوتين واني زكاة ستلو چنارو
1: نعم
0: يورو ورم نعم يچتا مي نستا يا اي كلامين دا اي كلامين دا دونو دونون ستلو زكاة امدو اموچ
1: نعم
0: استنا يا
1: نعم
0: مالا مايكم بوصاو لدانا هاد ستلو چا كوا ودي أبي مغادي غوزين
1: نعم
0: استنا يا
1: نعم
0: لا حرام مسلم سالوكتو زكاة لمن نمي يسيديا تلو ينيي يورو وانيميا فانينورو ازاورو تريند كمان دي يونو والذين يكنذون الذهب والفضة امدو دينار ليولا سبسانا غرازانا ولا ينفقونها في سبيل الله لوكتو زكاة سديا ستلو سديم با مسود نوزاديا
1: نعم
0: كما سبحانه وتعالى يمنى يراوا جا سيا ازواجن اين ازواجن او اندا سبسانا مار كمان دي كنن فازيا شيلن سيا چنزا سنديا ازواجن نغم داسو نغا ونن داسو شيلن چنزاي سكرو سيرا غولچن هذا ما كنستم لي انفسكم
1: هذا
0: شما او نسكن دور غنا غنا نو غرا نو فذوقوا ما كنتم تكنذون تمبو او دو نيه غرا نيو رو ولوا ما دنغاي سوجنن سيرو ما سيبار والجن
1: نعم
0: عليه الصلاة والسلام يقول جن من آتاه الله مالاً فلم يؤدي زكاة كم شرك من دي لمن شينو يا زكاة لمن دي تلوم كنجورو وجا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطويقه يوم القيامة كادي كان غدا رومان قلت ياي يو كادي رو كلك شا
1: نعم
0: كادي دي شا أزواج نمني رواجا
1: نعم
0: درهم حديث دي درو شارو كمان دي الله سرادكس
1: آمين
0: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة
1: نعم
0: كم زكاة لمن دي استلوه چمبر يمني رواجا كمان دي زكاة لمن دي شمادا سك ملياي أوزا فزايا لمن شمادن sha azawatin futa chai gultina ide
1: ay
0: harami muslim aw samnum mad nundi asradan hakim fakir rambe sadan hakim maskin naybe kaman de shemani rochu sahaka da mani min da kaman de sarana masura minti fallan liman mar samma baro sidin
1: nam
0: yo saliman yidu liman nyimbe a ay sharta num wajib zakaydo sharta zimbe kaw liman namdu zakatulu wenyuna gultin duro sharka sharta imbeji sharta shima da sumburudo leman du sulumi brosalekin ni kambiro walzo wode a tonde mar walzin wode karar walzin
1: nam
0: leman karayran zakka wajib chimba ayinan kar sawo shirma isha kam la zontina astana ya
1: wa
0: sayyidu malikul lima fi yadi kam sha zontina du shikalan da leman da da sam maso jonto kun ya shi baskin zantu
1: na'am
0: alayhi salatu wassalam yono man ba'a 'abdan lahu malun famaluhu lilladhi ba'ahu illa an ishtarata almubta' kam kinji kayona kara kayona nan zal leman na kero shida leman da da sam maso kam chuna de buran sharti bar wallona ma
1: kanni
0: mai muslim ma walzo kirdi leman zan da wuya leman zakastu ruca zakandar tumoyin ba amma ko zakayin shi gala tana da ya aina kartumoyin ba shi muslim ga yinan kadaro chaye imne rawaja sai shaka man da cladin suriya
1: na'am
0: astana ya
1: na'am
0: ada sharci kan da me ada sharci kan indime
1: na'am
0: da kuwa shurutul mali litajibaz zakatu fiha liman kanzal arkam zakatus tulind yemana kam zakatus tulind kam biyar walzu kuru ai kuru muslim mo walzu
1: نعم
0: نانا ولا يرو ناتو دي شرطه غي تادا غانا نانزن لمن بي شربا دي باوزو كل زنا شي على اصح اقوال العلماء من ملماي دنو ادن شي زكاة لمن دي توتولين
1: نعم
0: استنى يا سمت توتولين
1: نعم
0: الله مو جننا كم باجا دولي كل زو لمن كل زنا با ورتا دي يكتنا يكتين يرو كل زو ودي كو دي غناتين كسولات دي شلان كلا كلكت nadan chidila sidila ya cha sokolza sal dole cha zaya aworo liman ruya to ndinno biya wede ko jami to walzin kala kala tinno walzo Astana ya?
1: Naam.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: برضك اليوم
1: جلاس لي
0: أرجع باعو دسو في ماري بوه لي مناجين
1: جلا باعو دسو
0: أرا مروش كنشر غنونا
2: لا لي وش
0: ودي يا كارن غرو سرنجا بوري كو أي تاري إسلام بدي تندي يا ماري تديرن جاوي يفرو تونديا أدري زوتون دناو فرنجا وادي إنسا على إس كم دي كيلور ولونا kana lagu di guru kokam to dina tilla bi adi di fulton di fulton di to da di sa sambe ma dia dai ti sama so kal kal labi a ye nda uro bay kana la to adu ma ko ro ido
1: gila
0: bara du tu
2: amin ala yin
0: mundura bara du tu
2: amin
0: masha Allah
2: ni sab zakai da futu tar bayan dina ide imbalen me ndu ko un do yer john fion du ko dion ne ra yer larin fini no ko larin kawo filarin du ko yakanna ada shi wani sab zakayo
1: na'am
2: awa ni sab da dinarin fayda tai
1: نعم
2: اون غي ليولان غي ديولان نولن ما ملين فال اولا سر ام مسن ام حرسران بي
1: نعم
2: سنن نرا ملين دينا يمبيد زكار دا وتلوكين ملين يفريتا دا كازا وتلوكين ام حرسران اد كارن بي
1: نعم
2: اما دا دينارين فدتاين دي سكو كوم دما دينارين كوم تين دي سكو تمن دينار تريادو
1: نعم
2: دا ملين مين دو كون قلتنا دا سددو
1: نعم
2: الله زكال ماني مير تلومين
1: نعم
2: تاري بين دينا تلوميا غدك غدكو اموي
1: نعم
2: نرا ملين ميو تولوم دو مارتين كاو نرا دو او غورمي ماتن نونغو يا سينا
1: نعم
2: ملين ميو تولوم هما نرا دو فيندي مين ملين ميو واد غورو غورو مين زيرو رشيديا كلان زاي ماتارو غنبتانا تشيكا سوين باجا فيرزانا او تبر غنازانا او موكون غوزانا سلادين ما كادام بي نرا ملين فلادي ميا على برا دبسنا ما سار درن ميسميا ملين ياك ديورو ولزنا
1: نعم
2: kam laade milen yak dora walzin yaay milen de faldin be kalaksin selan zuin selan sain
1: banani ma
2: shabanani ma bari say miewdo milen faldin ma de say miew sam mada kasaturun yaay kam yak dewo za kasatul yaay batarama
1: naam
2: ba ko rumushta ma turan da amar tatarana
1: naam
2: astana ya
1: naam assalamu alaikum assalamu alaikum نعم اكرم الله شي شاتلو مما امس رو جرام لا جرام باو
2: نعم
1: كما السلام عليكم السلام
3: عليكم
1: وعليكم السلام يا فانتين دي ماناني دو ماراجي
3: ما
2: كمان داي ان توبدو الصدقات فنعم ما هي ونو
1: نعم
2: وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
1: نعم
2: ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير
1: نعم
2: ان تبدوا الصدقات صدان دو صدا بين غوفتلان امسر يويا
1: نعم
2: فني اما هي حتي انغلاون
1: نعم
2: وان تخفوها اما غرانو وتؤتوها الفقراء فكرر يويا فهو خير لكم شمدان الرهر داي ادم ما يودا
1: نعم
2: ذا كلمه نمتلوم كنجود فتيميا سرودن مصلحه العاميه ngurun don ne ndima ya kama sadana ne samma shirka ma don nonuwa
1: na'am
2: ne mulan nan fi ndifa ka sunnaro kama mu dai no zana ne uwara ka sunnan ngurun amma ne samma zakatul warnun wakatin
1: na'am
2: cidum cidum sadaka satul imbawada
1: na'am
2: dan yi tuluminna farza farako tuluye
1: soro
2: wani rayin maro noza
1: na'am
2: noza ya ni wani ya turoka kaso sha wani asadin she motan da yakade usanna she yakade usanna kaso nda ya farle taind shin mai zakkan da yalo turoye sanna nan din benya da yamsa ku ga na da siya a wata bar ziya durin da rasulin
1: na'am
2: astana ya
1: na'am
2: amma ni
1: sayan
2: da mutunan karatulomi
1: na'am
2: amma mara da hadiye dai ba kurutulum fatanan nyodin cidan amma na tinore ni mama garata da dinye
1: shi
2: wani rahero
1: na'am assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam duma na jin
3: amina ma wani wuri gambure ma ta
1: gila amina nya fantin ai korom
3: wiyo ko koroyibe amse kuma ma tare bareza amur shari zaka zuwa sabare ruwa zana da wai ne wulan ne bumi o kun dinya pular kamar go falkan mu samar shi da sai da ruwa mara zai fa ko wi ai yoko
2: kam majiri asan ma koran zuru
1: lar tulu min zakaro ngena
2: lar samai
1: falkan
3: ah ngai wai
2: ah ngai ganya da ngai ganya yamma fanta battidim ngayegin futu cha bunyana na mami yawan faltu dim yalimin
1: ngala da yanda fan maya hangla da ai akram kallan loktu lezna da ai ga karantu so for scrum kawe da na landajin da sai na andiro modan zakcha kafa da ai sai loktu huwen ala sidi akram
2: rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar
1: amin
2: rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khairan.